0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. لقي شاب يبلغ من العمر 28 عاما وشابة تبلغ 24 عاما مصرعهما كانا على متن دراجة نارية في حادث سير مروع وقع فجر اليوم الجمعة على شارع ثيفون في منطقة ريدي غربي أثينا بعد انحراف الدراجة عن مسارها لأسباب لا تزال قيد التحقيق. وقد نقل المصابان على الفور إلى مستشفى زانيو حيث بذلت الطواقم الطبية جهودا مكثفة لإنقاذ حياتهما إلا أنهما فرقا الحياة متأثرين بإصابتهما. وتواصل السلطات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث والأسباب التي أدت إلى وقوعه فيما لم تنشر حتى الآن المزيد من التفاصيل المتعلقة بهوية الضحيتين. أكد رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس أن مشروع الربط الكهربائي بين اليونان وقبرص يمكن أن يمضي قدما من دون أي مساس بالحقوق السيادية اليونانية. وفي مقابلة إذاعية شد الأهمية توليها أثينا للدعم الأمريكي للمشروع مشيرا إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تركت أثرا إيجابيا وجاءت في إطار الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليونان. وأوضح أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على الجوانب الدفاعية والسياسية والدبلوماسية بل يشمل أيضا الطاقة والربط الإقليمي والاستثمارات. وفي الشأن الدفاعي جدد رئيس الوزراء التأكيد على خيار اليونان بالحفاظ على تفوق نوعي استراتيجي في مجال التسليح موضحا أن هذا التوجه يندرج ضمنه قرار اقتناء مكاتلات F-35 وتزويدها بأحدث الأنظمة التسليحية. كما شأن السياسي الداخلي أكد رئيس الوزراء ميتسوتاكس أن حكومته ستستكمل ولايتها الدستورية حتى نهايتها مشددا على أن الدعوة للانتخابات مبكرة تتعارض مع هدف الحفاظ على الاستقرار. كما استبعد بشكل قاطع إجراء تعديل وزاري في المرحلة الحالية. تتواصل في لوكسمبورغ اليوم الجمعة مناقشات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ضمن اجتماع إيكوفين مع التركيز على أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار. وكان اجتماع اليورو جروب أمس قد شدد على أهمية الانضباط المالي في ظل ارتفاع عوائد السندات واستمرار أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة. وأكد رئيس مجموعة اليورو الوزير اليوناني السيد كيرياكوس بيراكاكاكيس بضرورة حماية المواطنين والشركات من الصدمة الطاقوية الجديدة من دون المساس بالمصداقية المالية. تتواصل احتجاجات الصيادين في اليونان حيث لا تزال قوارب الصيد راسية في الموانئ وأسواق السمك مغلقة. ويعترض الصيادون على الإجراءات الحكومية الخاصة بدعم وقود الصيد معتبرين أنها غير كافية لتلبية مطالب القطاع. وحذروا من تصعيد تحركاتهم إذ لم تستجب الحكومة لمطالبهم. وفي المقابل تعهد رئيس الوزراء ميتسوتاكس خلال لقائه صيادين في بلدة إرنيا بخلكيدكي بتقديم مزيد من الدعم المالي للقطاع. شهد وسط مدينة سالونيك حالة استنفار صباح اليوم الجمعة بعد اندلاع حريق في شقة تقع في الطابق الخامس من بنى سكني. وسارت فرق الأطفاء إلى المكان حيث شارك 15 رجل أطفاء وخمسة أريات في العملية. وأيضا أعزائي المستمعين تبدأ مدارس منطقة غرافة في أثينا اعتبارا من اليوم الجمعة اعتماد نظام التعليم عن بعد. وجاء القرار عقب موافقة بالإجماع من مجلس البلدية على تعليق الدراسة بسبب استمرار رصد حرائق غاز قوية في المنطقة. وأكد رئيس البلدية دوكاس خارس أن سلامة التلامذة والهيئات التعليمية تبقى أولوية لا يمكن التهاون فيها. ارتفاع طفيف جديد في حالة الطقس على درجات الحرارة مع توقع هطول أمطار وزخات رعدية متفرقة خصوصا في المناطق الغربية والشمالية الغربية في اليونان. أما درجات الحرارة فتصل إلى 29 درجة مئوية في أثينا و 27 درجة مئوية في سالونيكا. شكرا لكم على حسن المتابعة ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار
2: عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece نقترب منكم أكثر.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.